0: ما ميجي جميل
1: بتاعك تمرد
0: اتن لك
1: انا كنت عايز انت تمرد انت تكلم بس انا مره ما